0: فخرنا ميرا
1: فخرنا ميرا
0: فخرنا ميكي تتاني انا بولي نايتا تايمتا اه